خليت فراقك سعيد يا لم المر خلاني وكريم تايب البلدان ويا الحنين هذا صديق يحلم دام القريب يا لم المر بنتي العيد وبقات ايام يا الحنين تبيت يا وجيب او القلب جروح يا احبابي ويزعل يا حبيبي هني زين الوتر مالي